زلفي خوزيكا توري ديكن شي نوتينشن لكسي لك غلباني شي تدي نوتينشن شيمبو سيت تكري هدو ش اوكن ازك كم ديكن توري زلفي سبين روكس ارز ابي نوتينشن كريم دي خوم لاغولي دي لكسي واوا واوا واوا واوا